ناطرين صرنا من الصبح ناطرين قرار الجيش انه يسمح بدخول الاهالي للبلده حسب وعد الجيش انه بعد ما ينتهي فوز الهندسه من الشغل ممكن يدخلوا الاهالي.

ناطرين صرنا من الصبح ناطرين قرار الجيش انه يسمح بدخول الاهالي للبلده حسب وعد الجيش انه بعد ما ينتهي فوز الهندسه من الشغل ممكن يدخلوا الاهالي.